0: الثور.
1: مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين.
2: أنا برج الثور يا سفرشور، أنا ما بحبش أعيش الدور، مش عمور أنا أمور، أنا بمزاج أقول يا

انسان باسط مش عايز كتير انا فاديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك